0: ريبا هاو مرين
1: تعالي وخينا نتات
0: وانيز
1: مقايت الصوت لك كريستيان طمك ريبا هاو مرين نتات
0: ريبا هاو مرين وانيز
1: كل من بقاش جيز
0: فولا ناكي تانجي نسوه